فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.

0: إنه كان
1: بورس خيال من تيادلي همغ برينا لودال يننتي بي ديس لول سي موم يالا نيتيلكو اسوارو نا تونغو يننتام بوكو في جيتو جار في لو ميل نونو دالون نكو مومن كو تي كوم ناك موم موي سانغو ميدي في تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ay dal di nek yedangi ci mom waaw loolu tax buñ né ko diw jaaroon na fi té muñ na loolu dana tax mu mën ci adëgërlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nék leçon pour nit ñi waaw ñi nék ci ñub gën ci adëgër ñi nekkon itam ci neen mën ca génn ñëw ci ndub tay nag ñu indil leen histoire yonent yàlla Lut alayhi salaam. Ñu ne yonent yàlla Lut alayhi salaam moo doon yonent bi nga xam ne e yàlla daf ko yónni woon ci dëkk bu nga xamante ni ak ngóor jigéen dafa siiw siiw na ci seeni peñ ci ñu koy def te amuñ ca benn kersa.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي سين خريس سين صبي شيخ احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله جوب

الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا

ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدركوا

سبحانا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا

ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا.

رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا.

وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

الأيسر. واو. كده هم مدينة أصحاب الأيكة. واو. كم جسمنا هل انتهي بني تبني خيطنا لن يغلم وعلمهم ينكو يبر تنار خيط يعني صلى الله عليه وسلم مومن دنكو يبر تنبول النكمي كن موم حديث بلا وخل واو شعب وخط نار خيط من الميك داس كانوا كتنا كريك بني خيط بوخل منكم يوم وخ دمتل إسوارو يعني انت بلان تبين دي شعيب مني وإلى مدين أخاهم شعيبا وانت دك بينا خانتني حال شعيب دك يكي وح مدينة دانيني دانيكو تدك تبخ دك بي كيكو سانت مولانو تدك دك بي مدين مدينة مدينة نك دام لوان كيسون يمان إبراهيم نا إبراهيم كمان دوم بني وخ إسماعيل موفيته ونكا يعيم ودي هاجر يموفيته ونكا نيوكو سنج موفيته ون فلسطين والتي أربو كنعان مودي سلات مطر نجدو فوف مودي إسحاق أك مدينة مدينة نقدم سنج أدك دك بوغي سنتي نفافكو تدي دك بو نفافكو تدي دك بو نتخيالنا نوى إلى مدينة يلي نتب صلى الله عليه وسلم من يلي باي لوسى خير تي دك بوغي وخ مدينة نخطمون نفس سمناتون غيرنت سنبكو بيانت بي وخ شعيب بعد دوغنا كيس عرم دك الله ويدي دمت مدينة دك بوغني وخ مدينة اك دك بريني وخ إجبت تغيرتي على موسى جدو والفوفو وخنيني دخو جرم نتي فنلا كل خواهي جدوتي ويدي يغيرتي على شعيب كان من تتدو استوارا تدعي على طوط سيدنا موسى نح جسمني دين انتي على موسى عليه السلام رأي نتشكر فرعون بفرح لديك وطف رأيك دفضل بعد دين تدك بيني وح مدينة دين دين اتن فيك في قولك بحقيني وح شعيب شعيب دفنك نجوت من القوم الظالمين يوكد مرتشنة تنك من خمانتني أي تكتر لأنه أي توين كتبنه كن دك يرنتي ولا شعيب بابو وإننا شعيب كلفلو كلفلفون بخمانتني تم دمت أمني كو يدي تم تم على أمني تم ليالا دفتمم منتخ ناريخيات يريني كو يرنيون تمودي أهل مدينة أصحاب الأيكة لاتسار عندما إسوارهم بسورة الأعراف أكسورة هود أكسورة أكا شعراء سريعا بل بتنك عندما إسوارو كيدي يرنتي على شعيب من أمتن لك لن يكون أهل كفر وبخس للناس وتطفيف في المكيال والموازين من أمتن لك من أمتن لك من أي يافر لنوان يافر لنخمنتني دايدا ستش على المتن لكم أي أجرسر يفيري وخمنتني يتم يتمي كتروسا دايدان ست كما ندان نتي اك ندان بيزي خاتو وخمنتني يتم يعني دفلين جوخ ورسك وياتو وعنك نين ورسك ومدفلينكم
wërsëg boo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare dinañ seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant. wante bi nga xamante ni baw nañ fetteelu nañu nangoo ñoo sant yàlla ci xéewal gi leen defal ndax seen réew maa ngi taw taw bu bari loo ñu defee sax nekkuñu dara. ba ñu demee nag ba weddi xéewaluk yàlla la nekk nag istidraj istidraj mooy alal ju bëri joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkañe la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bëri na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot lépp am di baax mais ñu mooy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidraj moom la yàlla wax ci alquran ne sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw leya leen ci bi ñi nga xamante ne dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca mooy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci ne na ñooñu mën naa leen di ma yelamal buum gi pour rek dumay ëllëg yi mu ne métti dana fexe ba seen fan gudd dana fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu métti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax dumay métti rek yaa ciy waaj ëllëg waaw ma tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ne nekk perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fi ne feesal na ko lu dul ay mooy kooku moo perte. wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal. kon lii alal ji leen yàlla jox daanaka dañ ko ci mooy waaye jaamuñ ko ci waaye lépp yàlla dañu ko nattali ci histoire bi yàlla wax ne wa ila madyana axahum shuayba qala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin gayru wala tanqusu lmikyala walmizan inni araakum bi xayr wa inni axaafu alaykum adaba yawmin muxit. yàlla nee na dëkk boobu ñuy wax madyana am na fa sa mbokkub yonent bu ñuy wax shuayb moom di doon na woo aw nitam naan leen yéen samaw nit jaamu leen yàlla ndax amu leen beneen buur bu dul moom ba leen di wàññi péese yi ak nitte yi ne baas yi baax li ngeen di jaay na mat ba leen di raxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi xayr man kat gis naa ne yàlla defal na leen xéewal bu bari ndax seen wërsëg yaatu na bari na te kat wa inni axaafu alaykum adaba yawmin muxit su ngeen deful loolu kat ëllëg raadal naa ci yéen mbugalum bis boo xamante ni du ngeen am fu ngeen jaar ba mujj lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam yi mu leen tere mu ne wa ya qawmi yéen samaw nit aw fa nekk yàlla

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.

وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دبلو كدين سن خلف سن صبي شو أحمد التجاني لهم دلو سنين شكاتنا يالا أكباخم كسن إميسيان كلمة الحق يعني أك سن خريط دي جي باكو تبارك الله نفسيني وقتان كي يننتب مغ بني وخ يننتي على إبريس عليه السلام ورب سبحانه وتعالى بكنتي يننتي مجخن كتير متدب.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكتيجي سنبقش أحمد تشانين دو دعو سنجزين إمسيون كلمة الحق.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

yalla tudde ni histoire yent yalla yusuf tudde ni ko ahsan al qisas manam histoire bu rafet bokku ni ci histoire yi bi rafet ni histoire yent yalla yusuf woy lutax yalla tudde ko ahsan al qisas lutax mu tudde ko histoire bi gëna rafet ci histoire yi dañu xone histoire ci biir al qur'an yi rafet na ci waye histoire yent yalla yusuf mom tam dafa rafet lol ñu ne ko tax yalla tudde ko ahsan al qisas li husni mujazati yusuf ikhwatahu wa sabrihi ala adahum wa karamihi fi al afwi ankum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم من يتخ يلو تدي إسوار بي إسوار برافت من أنه يسقى تبقى مدفتي جفلانتي أك أي مبقى جفلانتي برافت

அல்லவர்கள் சந்தசிவாகலே விழுந்தும் நிறுவனத்திலும் يريد أن يتملك علينا فيقول أنا سيدكم وأنتم عبيدي فحسدوه على ذلك بلنك فرنسي نتفين جمع ملي جنت بدل دكين كدو سنبال ويب دكين كدو اليومي بسنيا بديوني كنين رومي من دال جسنني دون راحل ميدي يوسف dafa bëgg daal nekk suñu buur ñu ñu nekk ay baado la loolu du fi ame sheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan ko bàyyiwu leen dañoo ñëpp ñu d' accord ci ne li Jesus daal mooy nanu fexel Yusuf ray ko ñu nag ne waxtunu Yusuf abitaxuuhu ardan yaxlu lakum wajhu abib وتكون من بعده قوما صالحين. ولا غير يوسف. ولكن يبقى سنكو تي الله بو خامتيني دوتو جيختي بايم بايم دوتو كو جيختي. سوكو دا كان بو بو با يين تفيل كو بايم امون تي موم جوول بو دنا وين بتيكو نيك تي يين سوكو دفي نين نين مانو دوندو تي كيرغي دوندو بو ايزي نو ولا لين شيطاني يكي وال ني جيوكو فاسيني كو نا ديف bi nga xamante ni nag dàkkoor nañ ci ray Yusuf am na ko opposé te moo di Yahuza. Yahuza nag daf leen gëm ba pare ko bëlem xel nekkoon nag ku baax ba ñuy naa mbirm di gëmkuloo munu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo maa ko ëpp doole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir jafee ak yërmandik mu am ci Yusuf. wax na ne Yahuza mii sax fii ci moom la muy jóge muy mangu jif yi bu ñu ne Yahud ne Yahuza maanaam ngir Yahud mu ngi jóge ci Yahuza kon Yahuza mooy mangu Yahud yi muy mangu jif yi moom Yahuza mii nag ku amul yërmande la ci Yusuf alayhi salaam moom ndax alquran di wax ne qala qailun minhum لا تقتلوا يوسف والقوم في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا مو وفلول موني أي ينس مو دومي باي بلين راي يوسف نم كنتم سنة كتبتين سوكو نبي تكي كتو سنو فروان بي ديود نخ من ينكو فر يبو سوكو دفع من ينكو يبو تبدين بكي جاي كفا غير كتو تكو جسد تبكو دفع ينو waaye ray dafa diis ñu ne moom Yahuza lool la wax ñu ne kon nag dàkkoon nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jub la kon Yusuf daal li ñuy def mooy na ma fexe rek ba nangu ko ci suñuy wuy jub léegi nag muy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi Yusuf rek la bëgg Yusuf am ni mu ko defee ci xolam dafa ëpp bëggu Yusuf sori ko benn yoon waaye gis na ne kañaan gii nga xamante ni nekk na ci xolu mbokki Yusuf yi nga xamante ni ñoom ak Yusuf ñoo bokk benn bàyyi nekk na daal kañaan ko doy waar la ndax Yusuf doon bàyyi ñu yëpp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am na ñu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn bam xam-xam bu ñu wax al hasan ñu ne ko ayaxsabu al mu'min fa qala li sa'il ma ansaka bani yaqub dañ ko laaj ne ko ndax julit dana la ñaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa dangaa fàttee doomu yaquba ya ba ñu iñaanee seen mbokk mu Yusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag fe
febarlu nga bo xamanteni nit ki daf ko wara opéré ba dindi ko ci xolam bu yegé ni jangoro ngi ci biiram bu ñu wax tañan war na fex ba lolu dañ yéne sallallahu alayhi wasallam dan na annoncé ay jangoro yi xol yo xamanteni dan na dugg ci biir xet wi mu koy annoncé comme ni messey di annoncé febar bo xamanteni dafa ñew ci jamono te ñu ragal mu gaaj nit ñi yéne sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni دب إليكم داؤكم من قبلكم الحسد والبغضاء من جنبري خل جعلون نيت نجبني ينجا رامسي مرسي بسلام كون دمرين كن يقجي لين دين يقجي موي ينجن فخب خجار سن خل جتب يالا جنب القرآن كون دان دكي مدن بغبا باري أم خلو إيان فعند ذلك أشمر رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لكم روبيل وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف ويمكنكم كلوا بطاكم كلي يوسف عليه السلام دكتور ننشي دقل كتير يمكنك لك مني دف بنمو كتير يلوه يباي لكن amna seen benn mag bu ñuy wax robel wax nañ ne robel moom mooy taawu yaqub ndax moom gën a mag ci doom yi ñoom moo leen wax ne leen man day

هذا الابن يعقوب ما لهجته؟ فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أخبره معنا غدا يرجع ويلعب وإن

محببه يلا واخواتيني نمكن بنا خير براتخ كبير تنبي خير بدل مو يكتب بطلو يلتين يوسف بطلو تانكي يوسف تخوج مطلق بني بقل بوم دي دانول بني قد اقرر مو تبير جي خير خير دي واج دي واج دي واج بل جي نخمي يوسف جي كو خير وولا ديكون ملني مو جي بولا وين يوم جسنن بني بقل بوم دي نيسان بخب نخ يوسف ديني جي بيتين بي مولا ديو نحن فنادو فظن أنها رحمة قبل أن يقبضوا فأجابوا فهموا أن يرجموه بالحجارة فيقتلوه فمنعهم يبوزا بنا خمين تنيه يوان منكم بدأت قومك بوق يكن يوسف الدين من الغيب نيه خمين الدين ولا ديول منكم هو بخم بمي ونخمين ديول يدادي كوي هو بني كو هو ينك يوسف دادي ويو وحيلة نوميو دفايا تارون لي جنان سيدي دفا أحد بين دين بني كو دبالي خينا دفا أم يرمى دبلان دا كوني دل كوني جنني واتكو لولا تخ نوميو لي وحي بخمون لي ويو بي بني كو سيد بخم نخ دينا ولا ديول كون ديول ويو بني كو هو ينك ويو أكون يوسف ديول كون دينيو جنري تي خيرس دبو كو سامي جي بيتين بي بني دي bëgg ba ko ay jëlol yéggu sa mo tax wa opposé ne len dit len ko def yéen yi ni ma waxon ne Youssoufa bi

المستغيث به. يعني مفرج كل بالمكروبين قد ترى مكاني وتعرف حالي، لا يخفى عليك شيء من امري. يقول يويا

والله لئن فعلتم ما تقولون لأخبرن يعقوب بما كان منكم إليه ولأكونن منكم عدوا ما بقيتم.

مو وخ مني دي وخي تيري دي وخ بنكو لا وحق شيبتي ما أكلت لك ولدا وإن لحومكم ودماءكم معشر الأنبياء لحرمة علينا وإني لمظلوم مكذوب علي وإني لذئب غريب من بلاد مصر نكو تيري نكو إيو يعقوب جنان كتس أقل بجاو جنان كتس أقل بجاو نلا lekkuma sa doom te itam mu bekku ci man lekkul sa doom ni itam xana xamulone seen yàq ak seen de yéen yonent yi ak lu toq ci yéen dañu ko on laal ñun rab yi ba duñu ko laal duñ ko jalkati man lay yëgal ne dañ maa duural sosal ma tuumaal ma waaye lekkuma sa doom man nag ci dugg tumurankela maa ngi jóge égypte yàqu ko ne ko

bent ni mom ni ko for di malik ibn dahab limu bëggon moy rek ak imok motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ñu bëgg mbir ñoom rek ñoko xam way yeneen commerçant yi andu nak ñeen dégen ko lu la alquran di net li wax ne wa ja'at sayaratun fa arsalu wa'idakum fa adla dawahu قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ملي كون القرآن نتلي نكو نتلي بو مجأيب وقنا دال ينتلي

جهادهم وهم بعدهم صفاة مشاهدة إلى أربعة فرات قد عظيما له وإلا ولم يترجل معهم إبراهيم من سبب من ده نجل يوسف ومنك كتت متد جنه مرتد لون هل دفت مبعيتا عند بفعي مترني بنك جام من سبب بكوز بلك ورمودي

مذنب يذكر يوسف لكو يوسف كعرض عن هذا منام يو يوسف لكو بلنعو ويبكو تق دمويكو دمويكو بكو نتلفن نخلو بح حيو نتلي ويلو بلكن بكو نتل تيتن نتكو بح لمورة بكو مويفين ينو بح وينجم تعم كل

ñu dal ñom dal gis nañ la dal ñom dafa mel ni dafa xaw ñak fay ñom am ñu xol ñu jëw nit ñu doy di ñoon waye bobu ñoon ñu mo lolu xam nga won kan ñu yusuf ñu suñu ko gis ndax yusuf mom dafa togon ci kër rek dañu fan té am du ci bëgg bi waye fa lam ma sami'a bi makrihin arsalat ilayhin wa'tadat lahunna muttada'an وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ويطلقهم بن بجي خبر إيما خمتين السم ملكم دوسي جبتهم خمونا لي بدل من نادا كنك مدادي دمنا ندعو تاي أورغنيزي بين السيرموني ni wata ci nak ay mo ni ci ñu bi ko ko ñu dafa bari

0: نفسه فتعصم، وإن لم يفعل ما آمره ليسجنا وليكون من الصاغرين.
1: يقول ممكن
0: رؤيته لكن في مسألة

السميع العليم يبدأ منه إتم نعنوز دفني إتم فخب المسل يوسف كيف حجك النوي نقول يا بدي كدن كلا جامبين خمين تنين ينو تريتم بوي بوي يا الله تغل نك نخوتي سكنا سكو يوسف بوي تقاتي من بل بونس ندحك جامنا بعد جفتك الجنب من سما تريا خوني جدك بي نقو يوسف وخطب ما قرن صاب واتيتم ايه كن دارة برم دارة جلاج بي بيك بي ايه فمو جن نمان جفن di kisah madan lo xamanteni wonuma ni mako def lolou dal e wax

kenn ku ci nekk mu wax la nga defoon ñoom ñëpp nag moo laa jandoo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xanaa kon yow yaay yusuf yow foo ko mën a xame yusuf ba daa di leen wax ne leen waaw man maay yusuf kii mooy sama frère daa di jël benn yaamin ne kii mooy sama doomu ndey daa di koy taf ci dënam ne ko nag yàlla moo ngi xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon ak keroog yaman xëy am rek la ñuy daje ci foofu nag moom ñëpp ñu daal di rus te rusaay goo xamante ni jekki na dayo ñoom ñëpp ñu daal di njàpp seen loos xamatuñu daa loo xamante ni mën na ko wax loolu la alquran wax ne قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين شوفوك يوروب ليكن وخ دن يكن علم لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين يقول أن جنين ليالا جفنا لكم ñun dañoo juumoon nekkoon cig réer waaye baal ñu ñun de ñoo doyati ñoo def lu yées.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جوليجي بوكي دبلوكالي سن خرق سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلنا سنة كاتنو يلا أكما خم كسين إميسيون كلمة الحق عندك سن خرق بجب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دلوك دي سن خلق سن صبيش أحمد التجاني دو دل سنو عندك سن بوك ببجة جسن إميسيو كلمة الحق.

bul ba waje faato la ko tak yalla jeppi ko ci waaw ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu di taxan rek ñi ñu nexé ah war nañu bayyi suñ bop xel ah ndax yonent yalla daawud de li defon nako fitna te nit la rek kom ñun motax ñu ne nga xamanteni nak yalla ngul nu tup yonent yalla daawud ne ko jeegal na la bakkar bi na xamna ne rek njumte la jeegal na la ko wax ne ne boba nak la yonent yalla daawud commencé fum de ñaanati boromam bala jeegulul bopam dana jeegulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dekk ci def lu ñaaw waaw dana jeegulul moromi julitam yi nga xamanteni ñu ngi dekk ci def lu ñaaw waaw bu len jeegulul ba pare nak so bi jeegulul bopam لأنه وحني اللهم اغفر للخاطئين فعساك أن تغفر لداود معهم يلا ما نغلينيان يلا نججل مويكتي أما نسو ججل مويكتي دم من ججل على خمزة كي أنان يلا يلا نتجيني في كسبة تيو نغنيك في كسبة بلين تجيني تم يجن على متحبودي نيان ñanal nit ñi jamm ñanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon ñent yalla daawuda ku mënona ñanal itam nit ñi ngeegal la kon loolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi ne ñuy ñanalaté ngeegal waaw diko ñanal nit ñi diko ñanal seen bop ñeen ci Abdullah mu wax ne yonent yalla daawuda ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangu téen ndax dafa né rek bu téene jakarlok boromam ndax kersa gu reey go xamanteni am na ko ci digënté mak boromam ba ko yalla natto nak ba xamni nit ku bax la ci ko yalla nak waxé ni ko ya daawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يلا نك كلا وحنا بنت يلا داود نكو يو ينت يلا داود سيكو يرفع تخنا نك وقت يلا نونا له كنك دفنا لنك نك سما خليفة فيك كوسوف la ngay avocat itam kon nga ak nit ñi ci deug te ban ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon ñu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yëgal ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon ñu mu reud ñu di ëlëk am na ñu mbugal mu metti waaw tax ñu fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko réglé motax وقنني الحاكم هو ظل الله في أرضه ما نام أبوكابي بو يالا دون أم كر في تكو سوف يوني أبوكاي نيوم نيوي ترو يالا نيوي تم خليفة يالا يي تي جامم يي متخ يانتي بي صلى الله عليه وسلم وقنني وقنا تي مغنيلو أتكت بمانو من المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا من أتكت يماني إلك يالا دنا لين غرم كونتان تي نيوم إلك دا فلين دي تك تي أي منبر يو خامنتيني منبرو لير لي نيك ني نيك تي ندي جور بروم بي يالا موم نياري لوخوم ييب ndey jor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci moom motax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana maanaam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek moom muy dugg aljana waaw ki xamul dëgg te du atte dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg te attewul dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg tey atte dëgg nag kooku moom muy dugg aljana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na jële ko ci abi saïd al khudri radiallahu anhu mu ne inna ahaba annaasi ila allahi yowma alqiyama wa

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دلوكدي سن خريج سن صوبي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سنة كاتون يالا أك مباخم تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريج بابجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دبلو كاتي سن خريط سن سوبي شا أحمد تجاني ندو دلو سينا تي كاتنو يالا أك مباخم تي سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط عبد الله تشوب

ورلاو ورلاو ولس نتكي لتخ ما ورلاو ولس نتكي مودينو سنسيكو تاردل سنسيكو تاردل بيكم جامو جو سنسيكو تاردل نخفوك نمام أبونا طوالي تركنا طوالي تركنا سوليكو سمي نقول لفوق يونس صلى الله عليه وسلم دفع فيزيتي الجنة فتجري من نوفه بري نوفه مدادي الله رضوان من خمي ميدار دي الجنة لك رضوان لتحتجين بري ونو الجنة ونكون يارا لم تردل مودي الأحمراني تكايي أكسنسيي

kon bu ma fi joge yeen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Suleyman donnu na yonent yalla Dawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yonent yalla Dawud dundatul lu yag dal di genn aduna mo ne kon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuy ci ko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umur qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno new yobbu ko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la xalé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa pal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla Dawud de folli nako wante domam joj ñuy wax Suleyman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawud wa Suleyman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك سي نغنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو سي بير وي گم ني motax yonent yalla mus Suleyman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma ngi lay jéggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yenen ti yalla Suleyman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yenen ti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni li tax yalla may yenen ti yalla Suleyman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey sekk wante yonent yalla Suleyman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci Suleyman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tan bi mu tan valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur limuy neex neex alal limuy neex neex xam xam moko ëpp valeur moko gën lol la yonent bi wax ne khuyira Suleymanu bainal mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonent yalla Suleyman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne Dawud wante buñu toppé askanam dana dem ba jéxé ci suñu mam Ibrahim kon liñu wax ni Ibrahim mom moy bayu yonent yi deug la ndax buñu toppé ay mami Suleyman ak Dawud danañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam ñu ni lam tazkur
لم تذكر في القرآن دعوته في قومه وموقف قومه من دعوته مني يننتي يالو سليمان القرآن اندي ول اكووتم اندي وليتم بوزيشن اي نيتم شي ووتم كون ووت يننتي يالو سليمان القرآن ديتاي ووتي لو باري واي القرآن لم يؤندل مودي أي جكلة يوخمنتني يالا مينكو يوننتي يالا سليمان أك أي ترانغ يوخمنتني جوخنكو تيوالو أي ميراكل ميراكل يوخمنتني مانام أي كيمتان يوخمنتني دفعي دقر الواتم دي دقر الإتم مساجم متخ إن شاء الله فسنن ييني وقتان تي جكلة ينغا خمنتني أك kem tan yi nga xamanteni yonent yalla sulayman yalla joxon nako ko wanti li upp solo ci li yalla mayon yonent yalla sulayman li ci upp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonent yalla sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mus ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaatu won xel la té itam jël la won bo xamanteni wax deug yalla musam ëppon na atam olof dana wax né ndaw du mus du ëppi atam wayé bo dé xol yonent yalla sulayman da nga nan mom ak musam ëppon na ay atam bo xolé ci yenn masalé yi yenn problème yi nga xamanteni gané ci na aw nitam wanté problème yoy yépp fexé na ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla sulayman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñoxlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci sulayman atté mu nekk atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wanté gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigeen ño xamanteni dañoo xulo woon lan mo leen jotale woon kenn ki domam dafa de mu sacc domu ka ca dess ne mom moy domam lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu demone ci yenen ti yalla sulayman pour mu attelen wante yenen ti yalla sulayman attenalen atte bu weer biñu ñewé dafa laaj bimu laaje ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid waqad wulidtu ma'aha fi al-bayt wa fi al-yawm al-thalith ba'da wiladati waladat hadhihi al-mar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha al-bayt famata ibnu hadhihi al-mar'a fi al-layla لأنها اضطجعت عليه فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت فقال سليمان ائتوني بسيف ثم قال استر الولد شطرين
وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت: لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت: اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان: وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنت يا سليمان بنيار جيجين نيوي دفا لاج كنك نيكو لو نين جوتي ندوسي نيكو من دي دما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين نيو ني نيو بوكون بن سال كين مو نيكو نك نين نيار ньо амано дом ci бенн бис ndax dama am tay mom mu am dem ah yalla dogal nak bi domam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دملو كدي سن خريس سن صبي شيخ أحمد التجاني اندو دلو سينكي كاتنو يلا أكما خم جي سن إنسيو كلمة الحق أنك سن خريت بانجا.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي سن خريط سن صبي شاه أحمد التجاني لو دلو سنو تي كاتون يلا أكباخم تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط فابجا.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw bañu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam tay dañ leena andil waxtan wam solo mu di alquranul karim ak li ci aju ci ay ngeenel mu ki gis genné alquran modi tere bi nga xamanteni modi dusturul muslimin di constitution julit ni lepp lu julit di wut mu ngi ci bir alquran kon julit warul jegi alquran di jegani fenen motax ñu wax ni fa innal quran al azim fi ghayati tabaqat al fasahati wal balagha وأقصى الدرجات العظمى وأعلى النهاية لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا gis ngeen ni alquran mo fete lepp kaw gis ngeen ni fasagi alquran am ben wax amuko gis ngeen ni itam balagh bi nek ci alquran wax bu jot wax bu jek wax bu yiw wax bu matale lepp gis ngeen ni ci alquran rek la ne gis ngeen ni itam daraja ji mu am ba léegi gisuñu ci wàllu wax daraja bu ni toll fa mu yegge itam benn wax yeggewu fa moo tax yàlla di wax jullit ñi naan leen afala yatadabbaruuna alquran yow yonent bi waxal jullit ñi xanaa ñoom settantaluñu alquran mu waxaat ci beneen aaya ni su fekkonte ni jinne yi ak nit ñi dañu dajaloo woon di dimbalante pour ñu jéem a wut téere bu mel ni alquran wala bu ko xaw a niru mu ne duñu ko mën donte sax def neen ci seen kemtala yu kàttan. Kon yàlla lancé na défi jëm ci bépp waxkat jëm ci bépp pànk mu nga xamante ni taxaw na pour opposer alquran di wane xam-xamam di wane balaxam di wane fasaxam. Yàlla nee na kuy jinne yaag punkali cheytaane yaag fóore yaag borom xam-xam yi ngeen naw ñépp bu ñu dajalo woon doon dimbalante duñu indi lu mel ni benn xaraf ci alquran. Kon gis ne alquran nekk na fi aala almaratib وأعظم الفوائد وأحسن اللطائف وأكمل الخفايا وأفضل الخصائص وأكثر المنافع وأبهى المزايا متخ ولا ينتهي أحد إلى كنه أسراره العجيبة ومعانيه العديدة وفوائده الكثيرة وفضائله العظيمة. يوني القرآن ومنجيك أي مرتبة يري noonu itam la lamboo ay njariñu bari
nonu itam la ci yalla la xasse ak jappandal mudi wax bu ñewont wax bo xamne boko day wax te fekk ngeem ngi ci yow da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa xol da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa yaram da ngay gis itam ni lek lek dana la joylo ndax waxin yu jekk ya ak warate yu yiw ya ak la ca nek ci njariñe ki kemtan kon dal may yi nek ci alquran nekul fenn ndax moy waxu borom bi motax kon la ca laqatu ak la ca lemosu ak lañ ca ndexañ ci secret kenn munu ko jexal la ca nek itam ci ay mana limuna barina njariñ ya itam barina ngeneel ya itam barina lolu tax yalla wax ci alquran ne qul لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا موخاتني ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله موني يلا وخنتي القرآن سفك كنتني geej gi dafa nekkon di da di encre mu fekkonti ni geej gi dafa nek encre ni fi nek ci garab yeb nek ay plim nek khalima neena ñu bëgg bind mboot yi lamusu ci bir alquran neena danañu bind bëgge jeex ñu bind ba khalima yeb dam te itam lañu bind azakala ca la def kon nga xamni kon alquran ay secret mbarina ay secret itam reyna motax ñu wax ne bo de xol alquran nek na lu tollok temeri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne temeri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul anfal ak baraa mudi ben sar way wax ne ni li gëna reuy ci alquran upp ci njariñ upp ci daraja saar li ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ne alquran sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni

يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان

تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

يُظْفَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون

وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي مبوكي دغلو كاني سن خادس سن صوبي شيخ احمد التجاني نلو دلوسينا عندك سن بوك عبد الله جوب في سن ايميسيون كلمه الحق.

0: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
1: الله الله الله الله أكبر.
2: الله يفتح عليك.

0: وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
1: لا إله إلا الله. سبحانك يا رب. سبحان الله.

تك يالا وتخ يالا واخناني ان جعلنا الشياطين اولياء لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباؤنا يالا نينا نيو دي نيو باي شيطاني نينا نيو اندك غا نيغا خامتيني گمو نيو يالا گيس نغا بو امول ليمان شيطاني اندك يو شيطاني اندك يو suga defé nak bari na loy def nit ñi dina jajj ci sa yoon du ci nek do faalé sax war yi lay war lutax do ko faalé ndax shaytané bi and ak yow xam nga bari na ko xamanteni mu ngi naan sangara te shaytané and ak mom shaytané fexé ba muy naan sangara waye amul conscience bu ko won ne ko shaytané ngi and ak yow bari na ko xamanteni tay jog na guddi soldalam fasiyene addu kalpe te xamul ne shaytané andak mom lutax ndax amul conscience bu ko wonné shaytané mo andak mom.